0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تشهد اليونان اعتبارا من اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، فيما تشير التوقعات الجوية لاستمرار موجة الحر حتى نهاية شهر أغسطس آب الجاري. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 41 درجة مئوية في بعض المناطق. وفي ظل الأجواء الحارة والرياح القوية، أعلنت السلطات اليونانية حالة التأهب المرتفع لمواجهة حرائق الغابات، خاصة في أثينا وإيفيا وكريت وجزر سيكلادس ودوكانيس. وأكد المتحدث باسم جهاز الإطفاء أن 110 طائرات مسيرة ستتولى المراقبة على مدار الساعة، مشددا على أهمية المسؤولية الفردية والوقاية. وفي سياق متصل، افتتحت بلدية مندرا إيدالية مكتبا خاصا لدعم السكان والشركات المتضررة من الحرائق الأخيرة. سياسيا، رفضت أثينا الانتقادات التركية المتعلقة بإعلان منطقتين بحريتين محميتين في شمال شرق بحر إيجا وكاستلوريزو، مؤكدة أن موقف أنقرة يفتقر إلى الأساس القانوني وأنها ستتابع تنفيذ مخططها المعتمد. اقتصاديا، تدرس الحكومة اليونانية تمديد دعم وقود الديزل بعد نهاية شهر أغسطس آب الجاري في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، فيما تجاوز متوسط سعر البنزين والديزل حاجز اليورين للتر الواحد في مختلف أنحاء اليونان. كما يعتزم وزير البيئة والطاقة تطبيق آلية جديدة لرصد المتأخرات المالية في فواتير الكهرباء، حيث يمنع المتخلفون عن السداد من تغيير مزود الخدمة إلى حين تسوية ديونهم. من جهة أخرى، أكد وزير المالية كيرياكوس بيركاكاكيس أن السداد المبكر للدين العام يخفف الأعباء المالية ويوفر نحو 30 مليون يورو سنويا من الفوائد عن كل مليار يورو يتم تسديده مبكرا. وتنتهي منتصف هذه الليلة الجمعة مهلة التقديم لبرنامج السياحة للجميع 2026-2027. قالت السلطات الصحية اليونانية إن عدد الإصابات بفيروس غرب النيل في اليونان يرتفع بشدة، بتسجيل 157 إصابة على مستوى البلاد منذ بداية العام ووفاة 13 شخصا عقب ظهور العدوى. وذكرت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان أنه حتى أمس الخميس زاد عدد الإصابات بفيروس غرب النيل بحوالي 4 أضعاف خلال أسابيع، وفي نهاية يوليو تموز كان قد تم تسجيل 42 حالة إصابة. وقالت المنظمة أغلب الحالات سجلت في منطقة أثينا الكبرى. أمنياً، تحقق السلطات في محافظة سيفروتيا في عملية احتيال إلكتروني بلغت قيمتها نحو 300 ألف يورو بعدما تعرض رجل يبلغ من العمر 78 عاما لعملية خداع عبر منصة استثمار مزعومة العملات الرقمية. وفي الشرق الأوسط، دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وعدة دول أخرى إسرائيل في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ووصفت القرار الخاص بين أكثر من 1200 وحدة استيطانية جديدة بأنه غير مقبول. حالة الطقس، استمر الطقس حارا بشكل ملحوظ مع رياح شمالية تصل سرعتها إلى 6 درجات على مقياس بوفورت في بحر إيجا، وتصل الحرارة إلى 37 درجة مئوية في أثينا و36 درجة مئوية في سالونيك. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان، The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.